الشيخ المكتوب حاجلك شفايتك إيك من الأجداب وبعد أهليك وياك تباني مسحوبة يلا لك يا نمجي الصحراء يلا لي يا ذم حدثي.

0: يا الصحراء علمي بني جيت وغنيت ودخليت المواسيت ما عدلت ولا وسيت فيك انت يا الصحراء حاجلك لا تنساي فتليك من الجداب وقربها ليك وياك تباني مسحوبة وياك تباني مسحوبة يا غير أنا بعد ما كنت مجوليك يا غير الشيخ المكتوبة نفت لك هذه والله عرفتي فهمتيها
1: لا ما فهمتيها
0: قولي الصحراء
1: ايه
0: الصحراء يا هذي زير هذا
1: واه
0: حاجة تعرفي كانوا يسكنوها الناس الرحال ولات عاد فيها جلب اشتمت لتكطيح ومشاوى ذوك الرحال شي مات وشي ما بقى
1: شي مات وبقى
0: اي شي قعمت لبقى فيها عاد يقول لها يا الصحراء علمي بني جيت وغنيت ولا خليت المعدل فلا وسيت حاج لك شي فايت فيك من الجداب وبعدها ليك حاج كاين بالعم كاين يهملك الشيطان كاين جفاف كان فيها ولا ضرك عاد مسحوبة عاد طاح فيها الشتاء مت فيها الربيع ولكن اهلها ما بقاو ذوك اللي كانوا فيها الاولين فما من عاد يغني عليها عاج لك في الصحراء عني جيت وغنيت ولا خليت المعدل الاولى وسيت عاج لك شفايت فيك من الاجداب وبعدها ليك وياك تباني مسحوبة يا غير انا بعد ما كنت مجوليك يا غير الشيخ المكتوب قالك بعد ما كان يحوط عنها ما يدوز عليها يا غير يكتب عليها الله ما هو يبغيها يا هدي الان
2: هدي الله
0: حاج يا هدي الان سكينة ياك
1: سكينة ساكنة
0: بخيرتي الساكنة
1: ساكنة
0: يا وزريك نقول عليك غنية شوية صبرتي لاخترتي عنا زاد الموسيقى الله يسهل
1: والله لا هذه حسن الموسيقى شكرا
0: يا سكينة ومالك واش بيك يا سكينة قعدي ومعملة والليل راهي زينة والليل راهي زينة وانا مسترح ليك وانت يا عيني بعد لينا وبريريد وتاي وشرابتاي التلجي وعلى الفاخر زين والاغراض الزينة والصحراء حاجلك ما تنساي حاجلك يا الصحراء عني جيت وغنيت
3: That guy singing right now is a friend that we made in the desert in Morocco. He is a nomad. His dad is from Mali, his mom is from Morocco, and he knows nothing but the desert. He lives there his whole life, and every time he goes to the city, he says, I get sick. He goes there to like do business, and then he goes straight away back, and every time he enters the city, he says, like, I can't, this is making me sick. Adam is also here. We were in the desert and we spent so much time with him, and he taught us so much about how to read the stars, how to find water in the desert, and he got a good friend of us in that time, and I hope I will see him again one day. His name is Mukhtar.
0: يا الابيض امالك واش بيك كتبان وتنقليت عليا امالك واش بيك تنقليت عليا وياك يتحلق في زاد وفيك يا غير اصبر زاد واحمدنا الله العطيك واصبر زاد ولله العطيك والجرجير ولحمه والجرجير قريض ليك فرج ملامانا وعلينا زيد وعليك La ilaha illallah. La ilaha illallah.

بسم الله الحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول ولا قوة منا اللهم ديمها نعمة وأتنا أفضل منها يلا سمعيها وجهتك زي نيشان